0: Moi, Hervro. Radio Broadjuinet.
1: وعنب وزيت ورتين ورمان والتمر وبيت.